حلقة الأمة والأفلام راديو فشن حلقة الأمة والأفلام راديو والأفلام راديو يسورارو دوادا أبو كينا بركة يسلا والأفلام راديو يسورارو دوادا أبو كينا بركة يسلا بسم الله سركينا أبن بوتا kake ban ki korero wakata kamake ni yo baitin gida babba.